نباز يا ويكن سوما وحدي من الله متيراني غادي نغلي مياك قاد لي طفي الودو دان الدوو اللي جاي تني مني زفيرامنت ايكونيك on their own so you can imagine كم وما ازيات تالجن فلمكين ابارتي من ايك دين السونجي اللي نسمى هفنين عاجو فيري نزات تاف كلوش بخلستنا من اكانت انسوما و دين السونج نسمى هفنا كفرزيونيت هفنا دفرنتي تا دين السونج تجي كانتاتا من هفنا كانتانت دفرنتي pero let's just say most of the time ha, nothing beats the original vera e hanisimawa di Lady